0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه نموذج أذربيجان على المستوى العالمي، حديث مساعد الرئيس إلى التلفزيون الرسمي، وحديث آخر تحت عنوان
1: نمو في قطاع الزراعة تتحول باكو إلى ساحة التعاون،
0: وحديث آخر تحت عنوان الإرهاب البيئي الأرمني وتبعة مبيدة.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه نموذج أذربيجان على المستوى العالمي، حديث مساعد الرئيس إلى التلفزيون الرسمي. أدلى مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم الشؤون الخارجية بديوان الرئاسة حكمت حجيف بحديث إلى التلفزيون الرسمي الأذربيجاني ضمن المنتدى الحضري العالمي 13. تطرق مساعد الرئيس في حديثه إلى أهمية المنتدى وسمعة أذربيجان على المستوى الدولي وأعمال إعادة البناء في قاراباخ وزنغازور الشرقية، وكذلك التطورات الهامة لأجل ضمان السلام المستدام في المنطقة. قال حكمت حجيف إن استضافة باكو للمنتدى الدولي بعد منتدى كوب 29 دليل بارز على الثقة الكبيرة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على السواء بأذربيجان. تناول الحديث أعمال إعادة البناء على الأراضي المحررة. قال حكمت حجيف إن المدن والقرى الأذربيجانية التي تعرضت للدمار والخراب خلال 30 عاما المنصرم تتم إعادة بناء

بنائه على أساس مشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية. قال مساعد الرئيس الأذربيجاني إنه لا يوجد بلد آخر في العالم تنفذ أعمال إعادة البناء بهذه السرعة والحجم، وإن خبرة أذربيجان نموذج نوعي للعالم كله. قصار القول إن تصريحات أدلى بها مساعد الرئيس حكمت هاجييف خلال حديثه إلى التلفزيون الرسمي تكشف من جديد استراتيجية التطور لأذربيجان وسياستها في فترة بعد النزاع وطبيعة نموذج التعاون الدولي، كما ترسم بوضوح الرؤية الاستراتيجية لأذربيجان نحو المستقبل والاتجاهات الرئيسية لسياستها لأجل تحقيق السلام والتطور والتعاون في المنطقة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه نموذج أذربيجاني على المستوى العالمي، حديث مساعد الرئيس إلى التلفزيون الرسمي.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه نمو في قطاع الزراعة، تتحول باكو إلى ساحة التعاون. تفقد الرئيس إلهام عليوة والسيدة لولا مهربان عليوة وابنتهما ليلى عليوة المعرض والمنتدى الدولي 19 للزراعة في أذربيجان أسبوع كاسبيان أرغو والمعرض الدولي 31 للصناعات الغذائية في أذربيجان إنتفود أذربيجان بمركز باكو للمعارض. نذكر بالمناسبة أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة ليس فقط لاستعراض قطاع الزراعة بل للاتجاهات الاستراتيجية لسياسة الزراعة في أذربيجان. أما حضور الرئيس إلهام عليف المعرض فيظهر اهتمام الدولة بهذا المجال وتثبت زيادة عدد المشاركين مقارنة بالسنوات الماضية، أي حضور 447 شركة من 45 بلدا، بأن صناعة الزراعة والأغذية في أذربيجان تثير اهتماما كبيرا على الصعيد الدولي. تدل مشاركة البرازيل، إثيوبيا وقبرص الشمالية بالأجنحة الوطنية على أن معرض باكو لا يحمل فقط بعدا إقليميا بل بعدا دوليا. ليس من الصدفة أن المعرض انتقل إلى صيغة كاسبيان أغرو ويك بهدف إقامة المنتديات والمناقشات والزيارات الميدانية التي تختلف عن النماذج التقليدية، يثبت بأن أذربيجان قادرة على التحول ليس فقط على المنتج الزراعي بل مركز للتبادل المعرفة والتكنولوجيا. إن التكنولوجيات التي تم استعراضها مثل القرية الذكية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوتات والمسيرات تؤكد أن قطاع الزراعة قد خرج من الإطار التقليدي، ويكتسب هذا التطور أهمية كبيرة لأجل الاستفادة المثمرة من الموارد ويساهم في التكيف مع التحديات المناخية إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي. وفي الوقت نفسه يرتبط لعب المعارض دور المنصة من أجل تشجيع ماركة صنع في أذربيجان مباشرة باستراتيجية تطور القطاع غير النفطي. وفي هذه المرحلة تشكل مضاعفة صادرات الزراعة والأغذية من المهمات الرئيسية أمام بلادنا. ألقى ممثلو الشركات الأجنبية تصريحات إيجابية حول أهمية المعرض، وفي هذا الإطار يعتبر انتقال مجال الزراعة والأغذية الأذربيجاني من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير من الأولويات القصوى. لنستمع إلى كلمة المشارك التركي أيدوغان بهلوان: إننا نتعاون مع أذربيجان منذ 20 عاما بفضل الإصلاحات التي أجريت تحت قيادة الرئيس إلهام عليف وإحراز الإنجازات. يتطور اقتصاد أذربيجان بوتائر سريعة خاصة في مجال الغذاء والزراعة والنفط والتكنولوجيات، وتشهد أذربيجان بناء كثير من منشآت الحيوانات والأعلاف. إننا نريد تطور كلا البلدين الشقيقين على السواء. ونذكر بالمناسبة أن ألمانيا أبدت أيضا اهتماما كبيرا بهذا المعرض وشاركت فيه بالجناح الوطني. وعبر المدير الإقليمي للشركة الألمانية أيفلر يونغن عن رأيه في المعرض قائلا: نحن ننشط في أذربيجان منذ 10 أعوام ويتم الاستخدام من تكنولوجياتنا في أذربيجان. إن النسخ التكنولوجية التي نستعرضها هنا من أحدث النماذج. إننا نواصل أنشطتنا في أذربيجان ضمن التعاون مع عدد من الشركات. قصار القول، إن المعرض والمنتدى الدولي 13 للزراعة والمعرض الدولي 31 للصناعات الغذائية في أذربيجان تركز على المسائل الرئيسية الثلاثة: التحديث التكنولوجي والتكامل الاقتصادي والأمن الغذائي. تظهر مثل هذه المحافل أن قطاع الزراعة لا يعتبر فقط مجالا اقتصاديا بل مجالا استراتيجيا للأمن والتطور. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان نمو في قطاع الزراعة، تتحول باكو إلى ساحة التعاون.

0: علم صوتي. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه الإرهاب البيئي الأرمني وتبعة مبيدة. لم ينحسر الاحتلال الأرمني الذي دام حوالي 30 عاما بتدمير المدن والقرى. تم خلال هذه المدة إبادة التبعة الأذربيجانية

وتنوعها البيئي وثرواتها الباطنية والسطحية بشكل متعمد. ألحقت هذه الأنشطة التي تعتبر جريمة بيئية في القانون الدولي أضراراً بالغة في التوازن البيئي في المنطقة. تعرضت مساحة الغابات في أراضينا في فترة الاحتلال للإزالة غير المسبوقة، حيث قطع أكثر من 60,000 هكتار من الغابات، بينها محمية النباتات والحيوانات، كما تم قطع جزء كبير من محمية باسيتشاي الحكومية التي تعتبر ثاني أكبر محمية عالمية. تم حرق الأشجار عمرها قرون أو استخدمت لأهداف مختلفة. واجهت أكثر من 70 نوعاً من الحيوانات و60 نوعاً من النباتات خطر الانقراض في المحميات الواقعة بمحافظات أرازبويو ولاشين وكوبادل ودشالت بنتيجة الحروق التي تم إشعالها عمداً. أصبح أكثر من 110,000 هكتار من الأراضي منطقة منكوبة. علاوة على ذلك، تم تلويث المساحات الأرضية بالموارد الكيميائية والألغام. أكد الرئيس إلهام عليف خلال اجتماعه مع عائلات في المجمع السكني الأول في مدينة زانغيلان إلى هذه المسألة، مع الإشارة إلى جرائم بيئية واجهتها طبيعة أذربيجان في سنوات الاحتلال. أقرت بيانات مختلف المنظمات الدولية حدوث جرائم الإرهاب البيئي التي نفذتها أرمينيا، وتم اتخاذ مختلف القرارات بهذا الخصوص، لكن إزالة الأضرار تتطلب سنوات طويلة وأموالا كبيرة بسبب دائرتها الواسعة. تبذل دولة أذربيجان في الفترة الحالية جهودا للاعتراف بهذه الجرائم على المستوى العالمي، وكذلك استعادة النظام البيئي ضمن برنامج العودة الكبرى. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه الإرهاب البيئي الأرمني وطبيعة مبيدة.